إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل الليلة الزلمي وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضع

ونزعنا عن شريك في معاصيه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول الله

عروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور